0: لم يكد يراها قريبا ذا جديد دا خپل لاس اويني ومن لم يجعل الله له نورا اغسوك الله ولا نور مقرر نك الله ولا رنع ذا ايمان ورنك للا فما له من نور نبيد دا پارا حسرنا
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين